إله إلا الله. استووا اعتدلوا أقيموا صفوفكم وترسوا سد الخلال. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير

يحزنون لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة

الله وأنكم من؟ سمع الله لمن حمده. الله وأنكم من؟ الله وأنكم من؟ الله وأنكم من؟ الله وأنكم من؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط

0: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع. الله أكبر. السلام عليكم. لا إله إلا الله ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا وبارك على محمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أسألك الإجابة والبركة والنجاة والبركة ملك الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعالى يا ذا الجلال. اللهم صل وسلم وبارك علينا آمين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظم سلطانك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم لك الحمد ومنك الفرج وإليك المصطفى وبك المستعان. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والنجاة من النار والنجاة من النار والعفو عن الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نسألك الإجابة والبركة والإنايا بالبركة أم القرآن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين.
1: Demikian penelaran dan pelaksanaan ibadah Jumat yang diawali dengan dua khutbah dan dua rakaat salat Jumat. Dari apa yang disampaikan oleh Khatib Dr. Haji Rohmanur Aziz Efsos MAG, beliau adalah Ketua Bidang Idaro Pusdai Jawa Barat, yang berkaitan dengan tema membina harmoni lingkungan sesuai tuntunan Al-Quran, bahwa kita harus senantiasa berpikir, bertafakur terhadap lingkungan alam sekitar. Semua kerusakan adalah kita sebagai penyebabnya. Kejadian alam adalah refleksi dari perbuatan kita yang sesungguhnya terhadap pengelolaan alam itu sendiri. Bencana bukan semata-mata ujian dan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan ada perbuatan kita yang kurang merawat dan menjaga alam itu sendiri. Untuk kesadaran kita terhadap lingkungan alam sebagai khalifah di bumi, kita jadikan alam lingkungan bumi ini sebagai warisan bagi anak cucu kita, alam yang indah dan harmonis. Jadilah menjadi orang yang bermanfaat dengan menjaga harmonisasi dengan alam dan lingkungan. Demikian petikan khutbah dari Masjid Pusdai Jawa Barat. Saya Rayu Wijaya dan Kang Rendi kembali ke studio Pro 1 dan Pro 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, telah kita ikuti bersama siaran langsung salat Jumat dari Masjid Pusdai Jawa Barat bersama Rayu Wijaya.